خمس نقول من يوم اللي فوق وقتاني بقي بقى تابي في نقول ده نقصان من بعدين واتي تي بعدين دم تي فيسبوك بي أمن بين لوجيسيال خير بعدين سينيا اللي فوق بعدين دم تي يوتيوب بي نون لا بعلم بلاتفورم يجا هم دال موم لا راجو هي أولو كي راجو خسيد أونلاين بي أم بعدين كده مه بعدين خاله da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu suñ modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi dulen yak wa virus system bi ndax virus system ñen balma ñu gaaw lol virus system bi ak ñu gaaw ci yak dara